0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት ምድብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። نعلم على ترانش دوستان السنك لتشان سرانش دوستان عمد محلة مدب فانوانع رسالي كان باباسات إلى مبال عصر تربعة أبحق رباتيكان مسحلف تناي يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت منابر تطباب أب السمين حبرات منستات أمريكا أب زكايل وركب زاسمعون مادرة رسالي كان باباسات ليون نابتا دمارت زكات أما بنزويلا حقز كمزل آخون ناس النت أبتتت أقازر أستار رسالي كان باباسات إلى مبال عصر تربعة كم تقل لحلقة محبر أغوستينو ساويان أبا روبرت فرانسيس بروفيست زقربوس بكتاعتن مال اختتاعتو من مدرتاعتو من زحزت مصحف رسالي كان باباسات اليون لما بالعصر تربعتن الاتران حموشتن سنة ننعي إيطاليا فدريشن محمباس مراحتن سبورتيناتاتن تقبلهم زلقس وقالم معدعن رسالي كان باباسات اليون لما قفت فلوي قبائي كاردينالات أب زعركم صدق داسي زسمعو سبكات أب باولو الشارشان قبائي الداراش رسالي كان باباسات اليون بزسمعو مدر فلوي قبائي كاردينالات كايدو زتا كم زبقسو أبز ملكتو كان دي أرستاز وتكورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مما دب فنونا انه حجي جمر كسب في صامي ما دبنا من صنعكم من صنع خد كبرو كابزينا فاتيكانا سنادات مرب كونغا تغرينا سلام طناي بصحكم لنا بلنا نبنا لو مما دب فنونا السقاقركم سناي مكتتعل كبراتنا كبران سمعتنا ازد كثات روزر لهم زينا فاتيكان مدب قوانقوة تقرينا ايو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته اب حقر فاتيكان مسحالفتنا اي يسوساويان لعلوات تقوامات تمرت المنابر تتبابن اب سمين امريكا بزكايد وركب لعلوات تقوامات تمرت المنابر تتبابن نحبر تسب زكات ممقودات المقدام كم دليتات تقللو سبات مرسن محابن تسلوا سب سرعو استو علون المستنتان مشو بوتاتات كخونو كم خلو يستبهلو مدلعي حق بمصفاحة مستوم زي تقللون من أسيات بقاربها اللو بموخان كم أونن أكابابن محلو بمصرح تقوامات تمرتن منابر تتبابن لو من دك سبات زكات ممزل بدوتات المقدام أقدست بوتاتات يخونو انكبلو قدس النظام لتسران حموشتن السنة نحلفتين عي يسوساويان تقوامات تمرتن منابر تتبابن أما حدرتن وكلتن تقبلو ما بزسمعو مدر أستبهيلوم تكالاتكم بزعبا اتم ابووسن حبرت سبزلو زقات مم بدل نتمهاروخم نمم حارت رايزيكونس اب متحققازن ناي حبر ربحن زتسررت حدستي قطعتات بمقراب سرعات اولوتي اب مدنفع حيالات مسمرات كخونا كم زت حساسو زينا فاتيكان افليتو زن تكالات زياتن نابالاتن نتي اب حبرت سبزلو ازيفتس قدات نخواصولو بخمي كحقزا كم زخلاز قلت مرحامة قدي اقريبام كابتي أب كل تشحن عصر تشعة عامة محرات التمسرات نعيو محبر يسوساويان أب زق تصل عصر عامتات نعمم راح زعلم أربعة أدمساوي حواري أمر رجعتات قمت بمحاب تيم رجعتات نعب أملاخ زوصر مقد مرأي مس التقللوك أربع مخانن مس مالوسيات مقوحازن كومؤون حبرو بيتنا مكن خان زبلو إيوم تسالي كان باباسات نتي موا لو تتبحيلو زيت سوا زلو واناو قزيه لومي ندك أصاب زقات ممزلو بزوح بدهوتات بمقلح مدرعوم أبقيسوم حبرات سبات زيادة علماويان الناخون يخدو كمزلو أقليحوم بزوحات سبات بزعب أملاخ كاب حزباو بوطان كاب هبوب بحلن وطعائي كقابرو يتعرو ويكعو بوليتيكاو سرعاتات نتي أويات دخاتاتن سدتيناتاتن اتوم عالم كم التقللو غير التريوم مفتحي أب مدلعي كم زباخرو بمملكات من أساعد مبزحتي وقزيز حاشا منصائي نعي مركب تصفى كم زيب اللومن حابت مريت بقد تعلن ولكع وربحتات كم زمزمز أقليحهم أب دك أسب إنو سخزقي زلو تسلوا سب سرحو أستعلو أون كم زستب حالو زينا فاتيكان أفليتو مسز بزملكات نعي يسوساويان أربعة أدمساوي حواري عمر رجعتات نزوم قدياتنا مفتح كحقزو كم زخلو أملكيتهم مسدخاتات مقو عزبل قوة ما حسب زملكات أبزي بزحت أحواتنا أحاتنا أبدخلنا زنبول زلو أوان بخامي أقدس مخانو أسميرهم بسنك كنات حيمونطاوي يخون بوليتيكا وسدات تميات ويلو تكناتات أيير بزحت سبات كابقز أم كوز يقدرهم هلاهم حبيرهم لعلو التكالات تمرتي يسوساويان نحبارا والربحان متحققازن نمدن فاعت رايزي كونس نسدات ناتاتن تمزابلتن تحط ما حبرك وتباو درجة زلو ومن رب بحا معبول تمرتنا خراقبو عدلاتنا محب كم زدت أوعى عصني عم بمزخ خار بس ما قد زد ما مستزن أبرو الحبرة سبعة بزيارة كوها هادو كمؤون بستفعل علي تمكروتها تمن الرعاياتها تمن نتصفح عكالة تمحارو كهبتمو كخلو أيام كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو أبو مرجع يسوس عويان فلوي قدايكو كو انتزيكونا بزعبا تلوا سبسرحو أستو علاؤون أما كيلوم لعلوت نعيت مرت تقامات منابر تتباب نزي إدى تباباو معبالة ألوتاون أووتاون سعبينات أب مفتاح فلوي تراك تساوتا كم زخل عمل كيتوم زن تكالات زياتن بفلاي نمتكلات محبرو تمرت بيتا كريستيان نسنا أهزاو الصورة أب مفتاح أقداسن أدمع نبزخور مقدي حدش درخي تكهبا يخلا ين انكبلو كم زرقا قدسو زينا فاتيكان يوم ملاخت نمانا سيات مصنع يزبل أرقست بزملكات قدسنا طعم لعلوت نعيت مرت تقامات منابر تتباب أبزحش مزعات تسفى الزقربو تفطرو بوتاتات مخوانهم أتسني عم بمحبار تمهارو مبزح ديو قزي بأتحساس بان تعات نستمال سنة مرتاو مويا عم كم زجمورون بمسنع طمن بزمدنا تاتمن دم نعلمنا بزحاش أب مقيار استحدث نعيت تسفى سمعت كم زرخبو عمل كيتم تنسعي كريستوس نعيمو داتا منج تسفى مخوانون مسؤو كلو كم زكا عالن كل قزي نذكركم أب محبر سبعتكم زلو السبعت نتي نعي تسفى سمعت بعدلات زتن أقل قلوتن تسألوتن كتعبيوة اعدمكم كم زبلو زينا فاتيكان يحبر نبتي نفترة محلاي زبل عرستي أقني عام بإيسوس هاويان زمحادرات كالات بأبنت أمبر بهليوت راي كي مهرات تبابي عم بفلاي دما لوتي كبابياوي عير بواغان اي حبر ربحا بوحدة تقاتات مزمزان أب قمت بمأتاو بيلوم نزوم هلو حدقاتات بزملكات ناتوم أب كاتسرتاتكم زلون ممحار أب اتقبرو تعاري كتتسانعو اللابو انتخونك المحبرة سبكم أب نتسنو مهدارن زلاق نتن تحتنان مسقانان نوهبت أملاخ كخونو التبابع عاكم نتن أب اقزي أبيهر زوستر مقرد زملكات أرقست مسارة تقيروم اتاوم مرم مرزا كايدون متنعت زقبرون حق زداليون يفلتو اي فلتو أب مودات نقزي أبيهر زداليون مخانوم عمل كيتم أبالاتو نتحق زخونا خفلتون نتي أب مونغو من قصيتنا وسخ زخيد زولو تم اي هلاوي اقزي أبيهر ملاش زهبلون مهر محبرة سب مفتار أدلي مخانو أتسني عم بمزخ خار بزم الله يزقر سنتم نتم إيسو ساويان أب منفس عصوبة إتاد سفيح لتساعد فوق قبر أب ارتعم كتعرو التبابي عم كميسي أب أقدس وسانيتات ماميان خقبر كحقس لزخ اللي بيلوم أب مودع دا نمحبر يسوس هاويان بحقز مسرات يوم كدوس إغناطيو زلو يولا نتم بحدري التوحابهم سبوتن آنستن نخالوات زوفايو زاقل قلو كخونو توفيد يسوس هاويان كقدسلو تاوعيت كم زقربو زينا فاتيكان أفليتو وصلي كان باباسات اليوم مبل 10 4 بوحدو 264 7 زقتر صفيح انوات زقدر فن اعنور دمرت سعيبو تعرطات هيوت عدحن ابزق تلول زلوان نعي مجمرتا 100,000 يورو زقمت هتوص حاجزنا بفنزويلا كم زلا آخو زينا فاتيكان أفليتو أب فنزويلا أب حالة ليتك للتدحر زقات مبرتو عرق دماريت لعلمتين 57 كم زموتن بزحات كالعوت كم زقصولون معليا زيبلوم كالعوت دمات عاتم كم زلون يقمت تعرتات عدحن هيواتي قد صلن ملو صفحات نايت حادقة كقلقلاب جمرر زلو أوان رسالي كان باباسات اليوم مبال 10 تربعة بمجم مرتا هتوص وفيا 100,000 يورو مقدّل لعلوي بيت صحفة متصوّات أبيلهم كم زلا أخوز حبّر نعيك دست مانبر زينان كفل محتم المجلتي عصيبو كدست مانبر أب فنزويلا مصنعيك دست مانبر حوالي الأخ لكبا باسات ألبرتو أورتيغا مارتينين نعيك كاراكاس لكبا باسات راول بيورد كاستيون زي توعدد قدامينا حقز سقوم تتراي مخانون نأتي بنعيتي بيتا كريستيان زتلالي دريتات المملاس توساقي حقز كسعب كم زخونن أبر كتور سليكان باباسات أب ملاح قرز ركبو كاتوليكاويان محبرة سبات نزي تمزابلو أبايت الصدران متلال هنساتات سبخاتات أب زخفتلون بنعي كبابي جمفر كاريتاس نعي كلاوي تبيتا كريستيان محبر رليت مربابات أبيلوم هتوط حقز أبزود دبلون وان زبات صحيح مخوانو يوم ملاخذ ጉጅለታት ኣድሕን ህወት ድሕሪ ድዕለት 24 ሰነ ምሸት ዘጋጠመ ርዕዶ መሬት 7.2-7.5 ዝዓቐኑ ኣብ ዝፈረሱ ብዙሓት ህንፃታት ትሕቲ ፍርስራስ ዝተቐብሩን ሓለዋቶም ዘይተረኽበን ዝቆሰሉን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ኣብ ምድላይ ከም እተዋፈሩን ኣብ ካራካስ ዝርከብ ኣህጉሮ ማዕርፎ ነፈርቲ ሲሞን ቦሊቫር ከም እተዓፀወን እቲ ዝኸፍአ ዕንወት ድማ ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣብ ሸነኽ ሰሜን ገማግም ባሕሪ እትርከብ ግዝኣት ላ ጓይራ ከም ዝተራእየን ኣብኡ ድማ 10ታት ህንፃታት ከም ዝዓነወ ክነገርን ከሎ ሰብ መዚ ብውሕዱ 164 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 1,000 ድማ ከም ዝቆሰሉ እኳ እንተገለጹ ረድኤት ዝህቡ ሰባት ነቲ ፍርስራስ ንምቕላይ ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሮም እቲ ርእዶ መሬት ክሳብ ብኮሎምብያ ከም እተሰምዐ ዜና ቫቲካን ምንጭታት ቬኔዙዌላ ጠቒሱ ይሕብር። ርእሰ ብሄር ደልሲ ሮድሪገዝ ሃገራዊ ኩነታት ሓደጋን ህፁፅ እዋንን ከም ዝዓወጀትን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዲዮስዳዶ ካበዮ መሓንሳት ምርግጋዕ ወሳኒ ትሕታ ቅርፂ ኣብ ዝግምግምሉ ዘለውሉ እዋን ነበርቲ ኣብ ደገ ኮይኖም ካብቲ በቲ ዘጋጠመ ርዕዶ መሬት ዝተጎደአን መጠነይና ዕንወት ካብ ዘጋጠሞም ህንፃታት ክርሕቁን ከም ዘተሓሳሰበ ምንጭታት ሓበሬታ ቨኔዙዌላ ዝጠቕስ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቲ ጉድኣት ሰፊሕን ከቢድን እዩ። ኣብ ካራካስ ካቴድራልን ሓያሎ ቁምስናታትን ሓዊሱ ኣብያተ ክርስትያን ቅርፃዊ ዕንወት ከም ዘጋጠመን ኣብይቲ ትምህርቲ ዘርኣ ክህነት ካልኦት ህንፃታት ቤተ ክርስትያን እውን ከም እተሓሰየን መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ነቶም ኣባይቶም ዝሰኣኑ መፅለልን መግብን ጉስነትን መሃቢ ይቕፅሉ ከም ዘለውን ጉጅለታት ምድላይን ኣድሕን ህወትን ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ዝያዳ ዝድሓኑ ሰባት ክረኽቡ ተስፋ ብምግባር ምስ ግዜ ኣብ ዝራባረብሉ ዘለዉ እዋን ካብ መላእ ኣሜሪካን ኪነኡን ኣህጉራዊ ሓገዝ ድሮ ናብ ቬኔዙዌላ ክኣቱ ከም ዝጀመረ የረጋግጽ።
1: ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ማሕበር ምሕምባስ ኢጣልያ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዓውዲ ስፖርት ንዕብየት ኣካልን መንፈስን ዘለዎ ዋጋ ንኢዶም እቲ መበል 62 ዋንጫ ሰተ ኮሊ ካብ ሰነ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ታሪኻዊ ስታድዮም ምሕምባስ ፎሮ ኢታሊኮ ክካየድ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ሻምፒዮን ኤውሮፓን ጸወታታት ማእከላይ ባሕርን ዝግበር ናይ መወዳእታ መጻረዪ ውድድር እዩ። ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ዓውዲ ስፖርት ብግቡእ እንተተታሒዙ ንኣካልን ንመንፈስን ከም መድሃኒት ከገልግል ከም ዝኽእል ገሊጾ

0: ህዝብ ሓሳብ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ሮሳ ሊቃነ ጳጳሳት ልዩ መበል 14 ዝፀውዕዎ ካብ ዕለት 26 ክሳዕ 27 ሰነ ኣብ ቫቲካን ኣብዚ እዋን እዚ ንቤተ ክርስትያንን ዓላምን ዝምልከት ጉዳያት ዘስተንትን ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት መኽፈቲ ዕለት 26 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕት ቅዳሴ ከም ዘቕረቡን እቲ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ዕለት 29 ሰነ ኣብ ክብረ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ብዛዕርግ መስዋዕት ቅዳሴ ክዛዘም እውን ምዃኑ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስብከቶም ንጉባኤ ካርዲናላት ህይወት ዝህብ እቲ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ዝብለ ክርስቶስ በዓሉ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝተኣወጀ ወንጌል በዓሉ ፍረንኸፍሪ መሬት የዳሉ ኣባይ ፅንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ዝብል ቃል ወንጌል ጠቒሶም ብምምልካት ኣብዘን መዓልታት እዚኣተን ንመሞያ ዝሕግዙ ሰለስተ መሪሕ መትከላት ማለት ኣብ ሓቂና ናፅነት እምነት ምክፋል ህያብ ሰላም ሓድነት ምሕታት ከምኡውን ብተዓዛዝነት ስኒት ምሕቋፍ ዝብሉ ኣርእስታት እንከስተንትኑ ንኣምላኽ ብርታ ዓይነት ጥበብን ክህበና ክንልምኖ እንከለና ጉባኤና ኣብ ድሮ በዓለ ቅዱሳን ሃዋርያ ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፍፀም ኣገዳሲ እዩ እምበኣር ነዞም ክልተ ኣዕኑድ ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ስብከቶም ምስ ህወቶም ሓደ ዝገበሩን ክፍሊ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክሳዕ ንምዃን ዝበቕዑ ክልተ ልኡካን ወንጌልን ሰማዕታትን ንምዝካር ሓንሳእ ደው ንበል እንክብሉ ንመላእ ካርዲናላት ከምዝዓደሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ መጀመርያ ንካርዲናላት ብኣብነት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንኣመንቲ ኣብቲ ሓቂና ናፅነት እምነት ክከፈሉ ብመት ብባዕ ልክዕ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ዘሎና ርክብ እዩ ካብ ሓጢኣትን ፍርሕን ሓራ ዘውፅአና ከምቲ ንሱ ክንስዕቦ ዝፀዋዓና ከም ተካእቲ ሃዋርያት ናብ ዓለም ይልእኸና እምነት እታ ቤተ ክርስትያን ህይወት እትህባ ሓንቲ ካብተን መንፈሳዊ ሓይላት እያ ፈፂማ ከም ንቡር ዘይትውሰድ ንጨናፍር ናይቲ ሓንቲ ጉንዲ ወይኒ እትምግብ ፀጋ እያ ህያው ቤተ ክርስትያን እታ ኣብ ልብና ብዝፈስስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እተኣምን ቤተ ክርስትያን እያ እዛ ቤተ ክርስትያን ድማ ብዙሕ ፍረ ተፍሪ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ካልኣይ ንካርዲናላት ህያብ ሰላም ብሓድነት ክሓቱ ዓዲሞም ንደቂ ሰባት ዝፀሉ ብዙሕ ግጭታት ኣብ ዘስተንትንሉ እዋን ኩናት ንደቂ ሰባት ፈፂሙ ዝበቅዐ ኣይኮነን ብኣምላኽ ድማ ፈፂሙ ኣይባረኸን እዩ ምኽንያቱ ዋላ እውን ብዝለዓለ እደ ጥበባዊ ኣፅዋር እንተተዓጠቕና ፈጣሪ ከም ኣራዊት ዘይኮነስ ከም ደቂ ሰባት ግርጭታትን መፍታሕ ሕልናን ናፃ ድሌትን ሂቡና እዩ እንክብሉ ኣስሚሮም ሰላም ናይ ፍትሒ ግዴታ እዩ ምኽንያቱ ንሕና ሓንቲ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ኢና ድሕነቱ ኣብ ክርስቶስ ዝረኸበ ግሩም ሰብኣውነት ኢና ቢሎም ነዚ ጉሩም ሰብኣውነት ዘርስቱ ቀዳማይ ዓውደ መልእኽቶም ብምጥቃስን ንትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብምዝካርን ፍትሐን ልግስን ኣፀቢቑ ዝተኣሳሰረሉ ስልጣነ ፍቕሪ ኣብ ምህናፅ ፅንዓት ክግበር ኣተባቢዖም ወንጌል ኣብ እትእውጅሉ እዋን ኣብ መንጎ ሓጎስን ስደትን ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ስለ ዝኾነት ፈፂማ ወገናዊት ኣይኮነትን ንነፍሲ ወከፎም ድማ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ምልዋጥን ድሕነትን እያ እተቕርበ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ንካርዲናላት ብተዓዛዝነት ዝፍጠር ስኒት ክሕቀፉ ዓዲሞም ተኣዝዞ ንህያብ ምእንታና ስጋ ዝለበሰ ቃል ዘስተውዕል ምስማዐ እንክብሉ ድማ ገሊፆም በዚ ትኩር ምስማዕ እዚ ኣቢሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይመርሓና ናይ ጉስነት ብድሆታትን ዕድላትን የመልክት ዕላማና የፅርዮ ካብቲ ናይ ሓባር መገድና ዝወፅእ ዘበለ ድማ ይእርም ብፍላይ ድማ ኩሉ ሰብ ብሓድነት እምነት ሰላም ኣብ ምድንፋዕን ንኢየሱስ ያው ቃል ብምእዛዝን ንቅድሚት ክስጉሙ ዝዕድም ሲኖዳውነት ቀጻሊ ኣተገባብራ ብምጉላሕ ቢሎም ብጉባኤያዊ መገዲ ብሓባር ምስራሕ ነቲ ኩሎም ዝተጠመቑ ኣብ ሓድነት ህዝበ እግዚኣብሄር ዝሳተፍሉ ሲኖዳውነት ዘንፀባረቐ እዩ ሲኖዳውነትን ጉባኤያውነትን ብሓቂ መልክዓት ክርስትያናዊ ሕውነት እያቶም እዚ ድማ ከምዝ ተጠመቑን ከም ጳጳሳትን ብሓባር ዘራኽበና እዩ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ تسا لیکان پاپاسات لیون مبل عصر تربحته نتفلوگ با کاردینالات بمقفات نه کاردینالات بگلتی دگفامن مخرامن لومی اب بیتا کرستیان نزگابرو زلو تاگبار اب مومو مایک حق زوام یعدمو ناس انتکومن کنعناقومن تعمان انتکومن یدلیان نیالو لباو مخری کل گزی نای حبرت تاگبار ایو انکبلو قدوس عبونا باتی نحواتم کاردینالات بزگابرو عدم عبیلوم نتیس او عوا أبا حجر فاتيكان بولس عشان يجوا أدرت زكير زلا فلو يجوا كاردينالات كم زخفت زعبر زين فاتيكان زجوا كاردينالات كسا على ترانشو عتن سنة زت أنح كوينو نا كاردينالات مصر سليكان بابسات بحبار كوينو ما ميا نخجبرو أدر ذهب إيو أبو حط الري زجالت أو دليتهم أحدثهم زركبات زي نا كاردينالات سليكان بابسات أبا أجرجلوت بيت كريستيان بحبار نمقياي زعشة مقدي نخمهارو كم وينتلو خو وانجيلن نملتا بيتا كريستيانن ابا مقلقال زحقزني حسابن حساب نايم اللوات مسرح كقدسلو كحقزهم ايو قدوس قربان حنسا انن حوارون كم زيمتس يقداس متأمومانن نحددنا نمسمعن فقادينا مخان زحاتت معالتاوت علوت مخانو ابريهم ني كاردينالات اب قربا آرح اب بيتا كريستيان بسينو دوساو مقدي حبرتك هانسو زقربوت او عيدا زخاقيرهم نفسو كف ابال دما اب تل اخو ككم نيكزا ارسو هبتن عقل قلوتن اي تحبابر اتسلم ابزن كل تمعالتات كاردينالات ستوكرولو اربعة ارقستاتن كستنتنو قدم كدادم بزعبا اتا بيتا كريستيان وانجيل كتسبق التسوعات اللو عالم كنستنتن اينا ازي كونتات زينتي ابقوداناتات عالم زمالالسن اب تاريخ ابقرمينا زخيدن ايسوس كنلاليو زحق زمخانو كم زحبرو زينا فاتيكان يمالاخت كالا اي كاردينالات بزعبا سعبين بحلي سلطانن سلطانة فقرن كمرمرو اياتهم مبزحتي ام كاردينالات وق كبزكاي للن حقراز مزمخانو مغاليس ام يخنمبر بتي اب كل بوتا اب زلو حبرت سبزر زلو التفل علي عينة قجتن من كففالن زي تتنكف سبكم زي الارقا قجتهم نتوم كاردينالات نتي قروم سب او نتزر استعادم مال اختم نيقزا رأسهم ابيت كريستيان نمرد كم مفتح قيرهم كواسدو تاوعيد كم زقربو زينا فاتيكان افليتو أبصال ساي أخيبا كاردينالات بيتا كريستيان ربحا ديك سبنتاي أبر كتو خطقبر كمتخيل أب ممرمار كتو كورو عديمام محبراوي سرطة أمنت بيتا كريستيان حبارو ربحا بحنبت كمزيمت يقدس حبارو حلفنت كمزحات يزخا قرن بيتا كريستيان إزي أزيو نتور ملكع يحز سينو داونت كدي أب أغل قلوت تلقو منقستي أملاخ أب ربعي أخيبا كاردينالات بزعبا كتسال متكبار سينودوس بزعبا سينوداون نت كستنتنو ايام ازي نايمو داتا اخيبا نت ابراق نايتم زحالفو سلسته اب تحت منصر سينوداون نت كم اتحساسبا كفوتن نت نمرد دلون نتن زتاكور كم زخوون حبيرام ابوشت هوات بيتا كريستيان اب كند زتاكورو نكاردينالات ناب عالم كتمتون لومي بيتا كريستيان بزيادة عمان نتن ناتن نتن تحتات نتن وانجل كتسبخ بخامي كن حقزان خيل انكبلو جزء رسم كحطو عديمهم تلوخو وانجل بيتا كريستيان حدا كابتي التسالة عمام زيكونس هلاوي ايو سلازي كاردينالات كسمعون حرفنا تميكس كامون نتكبرات منفس قدس بحابر كستوعلون يحتت نتي أبفلوغ با كاردينالات أبزكايد ووزت سلاتي زقبرو حقز بممسكان لومي منفس قدس بيتا كريستيان انتاي كمزبلا نخستوعل كتحقزوني أصبع الله دقفكم يدلياني صنوعن قلت نزغون عقزكم كم أحوات بأخاتكم زدقف كوينو كسمعاني أدلي انكبلو مدرعم كم زعزمو زينا فاتيكان أفليتو
1: مصر ساليك أنا باباسات بحبرت نقعز القدوس أبوناون أبتلقهم ندقفهم سلام تسفى لكسي نقدوس أبونا ندقفهم نقدوس بيتروس أو لكسي نمزود نبزيز سعمر بحبريتا نقطو www.ovolo-di-san-pietro.va
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مادا بفنوانا أبزي الزازم أبنيت بحمد بفنوك صابن الراغب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ በዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 27 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንመራሕቲ ኣህጉር ሲኖዶስ ከም ዘተባብዑን ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ጉባኤ ካርዲናላት ቀዳማይን ካልኣይን ውዕሎ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቆስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዕቡ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ብናሆመ ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንቕሳት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ብናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ መራሕቲ ኣህጉራውያን ኣካላት ሲኖዶስ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ዝመኸረ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናብ ዓለሲያዊ ጉባኤ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ መገዲ ኣብ ዘስተንተነሉ እዋን ተራኺቦም ቃለ ምሕዳን ከም ዝለገሱ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ሓለፍቲ ኣህጉራዊ ኣካላት ሲኖዶስ ኣብ መዛዘሚናይ 3 መዓልታት ናይ ኣፈፃፅማ ምዕራፍ ሲኖዶስ ዝተወፈየ ካብ ዕለት 23 ክሳዕ 25 ሰነ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ብውልቂ ተራኺቦም ነቶም ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃ፣ እስያ፣ ኤውሮፓ፣ ኦቻይናን ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመፁ ወከልቲ ብኣተሓባበርቲ ኣህጉሮ ሲኖዳውነት ጉጅለታት ተሰኒዮም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ርክብን ናይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ንተሳተፍቲ ንሲኖዳውነት ምልዋጥ ቤተ ክርስቲያን ስርሖም ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን ሓያል ምልክት ደገፍን ምትብባዕን እንክብሉ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝህቦም መግለፂ የስተብህሉ። ዕለት 23 ሰነ ነቲ ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ናይ ጳጳሳት ሲኖዶስ ሓፈሻ ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ግሬች ኣብ ዘስምዖዎም ማደረ ብዛዕባ እቲ ናብ ቤተ ክርስትያናዊ ጉባኤ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ ጉዕዞ ሓፂር ገምጋም ኣቕሪቦም ፍሉይ ባሕሪ ናይ ዝሕጂ ዘሎ መስርሕ ድማ ከም ዘዘኻኽሩ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ካርዲናል ግሬች ድሮ ብናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናት ምእመናን ንምስታፍ ዝወስድኦ ብዙሕ ዝተበግሶ ታት ኣስተብሂሎም እዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ሲኖዳውነት መደባት ምቋም ዓውደ መፅናዕትታትን ዋዕላታትን መስርሕ ምስማዕን መመያን ይርከብዎም። ካርዲናል ግሬች ንተጋባእያን ሰላምታ ቅድሚ ምቕራቦም እናቴ ናታሊ ቤንኳርት ምክትል ሓፈሻ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝተመርሐ ናይ ጸሎት መደብ ምክያዱ ኣፍሊጡ። እተን ዝቐፀላ መዓልትታት ኣብዚ ሓድሽ ናይ ሲኖዳውነት ግዜ ንምስማዕን ንመመያን ዝተወፈየ ከም ዝነበራን ኣብ ናይ መወዳእታት ሰነድ ናይ መበል 16 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝማእከሎም ምዕራፍ ኣፈፃፅማ ተራ ምድግጋም ናይቲ ቅድመ ጉባኤ መስርሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ማሕበረሰባት ከባቢ ነቲ ናይ ሲኖዶስ ሰነድ ለባዋታት ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ኩነታት ንምትርጓም ዝፅውዕሉ ሓድሽ መስርሕ ኮይኑ ተሳተፍቲ ኣብ መላእ ኣህጉራት ኣብ ኣተገባብራ ናይቲ ናይ መወዳእታት ሰነድ ቀንዲ ምዕባለታት ኣካፊሎም እዚ ድማ ርኡይ ተመክሮታት ጸገማት ክፉት ሕቶታትን ቀዳምነታት ጉስነትን ዘጠቓልል ምንባሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የረጋግጽ። ኣብ ሕመረት ናይ ተኣኼባ ኣስተንትኖ ኣብቲ ብኣባጃ ኮሞኮስታ ኣማኸር ቤት ፅሕፈት ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ እቲ ናብ ዓቕለስያዊ ጉባኤ ጥቅምቲ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ መገዲ ብ4 ገስጋስ መድረኻት ዝምልከት ኮይኑ ቀዳማይ መድረኽ ምዝካር ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2027 ዓመተ ምሕረት ክካየድ እዩ። ኣብ ሰበኻታትን ኤጳርቅናታትን ናይ ገምጋም ኣኼባታት ክካየድ እዩ። እቲ ኻልኣይ ምትርጓም ኣብ ካልኣይ መፋርቅ ኣብ 2027 ዓመተ ምሕረት ብሃገራዊ ይኹን ብዞባዊ ጉባኤ ጳጳሳት ኣቢሉ ዝካየድ መደብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣንፈት ምምራሕ ኣብ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝካየድ ኮይኑ ኣህጉራዊ ኣኼባታት ብምክያድ ኣረኣእያ ዘለዎ ጸብጻብ ከዳልዉ እዮም። እቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ምፅምባል ዝብል ኮይኑ ኣብ ርሑ ጥቅምቲ 2028 ዓመተ ምሕረት ብናይ መላእ
መጨረሻዊ ጉባኤ አብ ቫቲካን በመርህነት ቅዱስ አቦና ክዛዛም እዩ እቶም ተሳተፍቲ ግደ አህጉራውያን አካላትን ጉጅለታ አቶምን ልዕሉ ኩሉ አብ መቁፅፃር ዘይኮነ ስንምስናይ ምዃኑ የጉልሑ እዮኦም ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓቂ ደገፍ መንፈስ ህያባት ምልውዋጥ ምትብባዕ እዩ ብተወሳኺ ካብ ናይ ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያን ጀሚሩ ክሳብ ናይ 228 ዓመተ ምሕረት ኣቕልስያ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤታት ኣብ ጉዕዞ ሲኖዳውነት ምልዋጥ ቤተ ክርስትያን መወዳእታ ነጥቢ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ከም እትቕፅል ምርዳእ ናይ ምፅምባልን መመያን ግዜ እውን ምዃኑ ከም ዘስመርሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ዝጠቐሰ ዜና ቫቲካን የመላኽት ቀዳማይ ውዕሎ 26 ሰነ ዝተኻየደ ናይቲ ክሳብ 27 ሰነ ዝቕፅል ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝተፀውዐ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት 178 ካርዲናላት ዘራኸበ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካውን መንፈሳውን ብድሆታት ኣስተንቲኖም ቤተ ክርስትያን ሕብረትን ሰላምን ተስፋነ ንምዕባይ ዘለዎ ተልእኾ ደጊሙ ዘረጋግፅ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ዓርቢ 26 ሰነ ኣብ መኽፈቲ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብቲ ክሳብ 27 ሰነ ዝቕፅል ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ጉባኤ ካርዲናላት ብድምር 178 ካርዲናላት ከም እተሳተፉም እቶም ካርዲናላት ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝዕርጎ መስዋእተ ቅዳሴ ሓቢሮም ድሕሪ መስዋእተ ቅዳሴ ናብቲ ጳውሎስ ሻድሻናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብምኻድ ቀዳማይ ውዕሎ ጉባኤ ካርዲናላት ብምክያድ ብጉጅለ ተመዳዲቦም ናይ ክቢ ጠረጴዛና ዕዮ ዘተ ከም ዘካየዱን እቶም ተሳተፍቲ ኣብ 8 ጉጅለታት ተመዲቦም ዘካይድዎ ናይ ዕዮ ዘተ እውን ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ነቲ ናይ መጀመርታ ኦ ፈጣሪ ዓለም ንዓ ዝብል ጸሎት ምስ ቀረበ ዝተኻየደ ውዕሎ ዘወሃሃዱ ድማ ካርዲናል ሉዊስ ኮሴሩዳ ኣፓሪስዮ ከም ዝነበሩን ቅድሚ እዚ ውዕሎ እዚ ብመልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምብጋሱ ናይ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታሬ ቃል ሰላምታ ከቕርቡ ድማ ከምዝዓደመዎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብ መደምደምታ መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሩኤዳ ኣፓሬሲዮ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣገልግሎቶም ካርዲናላት ክድግፎም ዘቕረቦ ሕቶ ኣስሚሮም እዚ ድማ እምነቶምን ሓጎሶምን ምዃኑ ብምምልካት ንክሕግዝዎም ድማ ድልውነቶም ኣረጋጊፆም እቲ ቀዳማይ ዋዕላ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓለም ኢና ወንጌል ክንእውጅ ተፀዋዕና ብዝብልቁም ሓሳብ ዝተመርሐ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖም መደረ ከም ዘዘኻኽር እውን ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቶም ፖሎንዳዊ ካርዲናል እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ኣብ ናይ ሎሚ ህዝብታትን ቤተ ክርስትያናዊ ማሕበረሰባትን ብቐጻሊ ዝረአ ዘሎ መከራን ወጥርን ሕቶታትን ከምኡ እውን ምልክታት ተስፋ ተኣማንነት ንወንጌልን ክኸውን ዝኽእል ዕርቅን ናብቲ ናይ ሓባር መመያ ክኣቱ ዘለዎ ምዃኑ የስተብህሉ ድሕሪ ናይ ኣስተንትኖን ጽምዋን ጸሎት እቶም ካርዲናላት ኣብ በብጉጅለኦም ተኣኪቦም ኣስተንትኖኦም ከም እተኻፈሉን ነፍሶ ከፍ ጉጅለ ቅድሚ ኣብ ምሉእ ኣኼባ ፍርቂ መዓልትን 10 ደቃይቕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ቅድሚ ምእካቡ ነገዛእ ርእሱ ሓፂር ዕረፍቲ ዝገበረሉ ግዜ ወሲኑ ካብ 8 ጉጅለታት ቀዳማይ ክፍልን 4 ጉጅለታት ካልኣይን ፀሓፍትታት ብዛዕባ ዘካይድዎ ዘተ ጸብጻበ ከም ዘቕረቡን ኣብ ኩሎም ጉጅለታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓሚቕ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ዝነብሩ ሰብኡትን ኣንስትን ዘሕልፎዎ ስቓይ ዓሚቕ ፍልጠት ከም ዘሎን ካብቶም ቀንዲ ስክፍታታት መልሲ ናይቲ ቀዳማይ ሕቶ ዝተለለዩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰባትን ማሕበረሰባትን ምውሳኽ ውልትውና ፖለቲካዊ ወጥርን ዓመፅን ምፍጣርን ብማሕበራዊ ምግምማዕን ጉጉይ ሓበሬታን ርክብ ከዕብዩ ዘይክእሉ መልክዓት ርክብን ዘጓሃህሩ እዮም ተሳተፍቲ ከምዚ ዓይነት ውልትውና ንምምሕዳርን ሰላማዊ ሓባራዊ ህወትን ዝያዳ ኣፀጋሚ ክገብሮን ከሎ ዓመፅ ድማ ከም መጋበርያ ምፍታሕ ዘይምርድዳእ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን ናብ ውልቃዊ ተፃብኦ ምጥቃዓብ ብደረጃ ዓለም ድማ ናብ ውግእን ግጭታትን ከም ዘምርሕ ተሳተፍቲ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ሓያሉ ጉጅለታት እውን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ንውሕዳት ሃይማኖታትን ብሄራትን ኣኽብሮት ዘይምህላው ናይ ሃይማኖት ኖትና ጽነት ብምድኻምን ጽልኢ ብምፍጣርን ሓደሓደ ግዜ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዓመፅ ምፍጻም ዘስዕቦ መከራ ኣጉሊሖም ገለ ጉጅለታት እውን ነቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ ፀረ ሰማውነት ከም ዘግልሑን
بزحت جوجلتات بزعبا كاب متن العرض صفح زلو والقاونات قلولاو صدرابيت كومون ارغاويان من اسيات زغات مهم نعبي زخيت زلو تموا كم زستنتنون ازي ام دما زعبيت اغم ابركتوز غبرو رقحتات مخانم على اليوم انكلاي موسخ متن نفس قتلتن اتقاغما صفارسن اب عداغا صراح اب زلو قطباون كنزباون قلولاواتن صغماتن من اسيات زغات مهم بدهوتات اون بزح اقالبو كم اتو حابلو زينا فاتيكان حبيرو ودبات قبن من اسياتن زي حقام السققار صفارسن اون زي تأساسر صفيح سمع زي متأمومان صحفتنتن حيلي البنتن زبلو قدات اون استوب خيلوم حيالو قجلتات ترا علماونت مدفع سقرنتن منفساون كبرتات كم اون نانكي زخيت زلو سمعت ترقم هيوات مستن عبي زخيت زلو دخامن حبراو رديد حق زي مهلاون نتي كال انو ملايين زد لحق انظم دناتات المحنات زيادة قد اقامز قبرو مخانو اوان كمزاس مارولو تساعد افتبتو الساخي سدات بسب اوان كريستيانون مقردي مفتاح كم زد لأتنعام نهزبتات حبرة سبن محبرة سبات بخامي كم زقير دما افلطو بمحاب وطيتاو نايوهد ممرحتات اب منغو حدستي اقبابات مفللاي هتوت كم زقبرو افلطو بمحاب اب عبيت ختماتات زولو سنة مهدارا وقلولاو بلشوونان ساقامات هيواتن اوان كمتمايايتو يمالاخت نزي كوونتات اب مقتام كلو مقجلتات بيتا كريستيان غزا رأسا كم عدة تقبالي تبيتن بمحداس نايكم سنة هيوات كتقرب كم زلوا اقليحوم بيتا كريستيان ناي غزا رأسا قدلتات افلتو ختهبن سقاي ناي عبيت عقات امن خخوون كتحقزن دك سب حانت صدرا بيت مخوانا نعلم كتزخاخر اللواز بالحساب كبن تسمر اللون ابزقوان زي اب لعلي بيتا كريستيان ازتواح بحلاف النتقون حيال افلطو بمحاب بزحت قجلتات بزحت تكالات ناي متأممان كلولاو يقات ممهلاو بمستوعال بيتا كريستيان نسبع وكبرات سلاماون اركن حبرو الربحان نمتباق بسلطان كتزارة بتتعويع كمزلا يستبهلو بفلاي مستهم زساق اي سبات اب اتكرار بلقوان بيتا كريستيان بزحت كالو تتكال زدفعو متأمومان تراكب إيا تساتفتي بيتا كريستيان أبحق إنظم دناتاتن ركباتن كإلا مخوانا نعلم بمدنقاتن برهرهن أب بزحات من أسيات تسموان قلن عبي يخيد كم زلون بقربان متحققازن زعشت عالم المحنات كحقزو كم زخلو عمل كيتوم سينو داونات بيتا كريستيان يخونا ندك سبات ملسين عيلو مبلدهوتات أب مللاي زحقز مقدم مخوانو دم التحساسيبهم مقبارة سنعين متحققازن بلقاسات على ما ويان دك تبعتين دك نستيون زق الرب حق اينا مسكرنا تمخانو اقليحهم سدتين ناتات كاعا نتوم زق بلوو محبر سبات كمباراخة مخانو افلطو بمحاب اتوم تساتفتي كم زقالتوو بيتا كريستيان نسلامن نخلاتهم ابوشت محبر سب امنتن مت اتتاو تعيي كم زلا يقلحو حيالو قجلتات اون نتي بيتا كريستيان اب اتنابر اللوبوتان اي وحدات كفل حبرات سب اكال مس اتخوون اب وزعات هزبتات علم اشتو مقواسو كوينا التقربو حيال مسكرنا تامل كيتوم تمهرتي كم حدنا حبار تقمي داقماي زهنة اللوبوتا كوينو كدمة بمملكات نعبي زخيت زولو تصوعتات هزباو توفايدنة حقو الزمرو أمنة هزبا اقزي عبيهرن كلهم كم ملكتات تصفى بملالاي تساتفت نعمت من تاق زتا مدنفع نكل انتناون اب منغو استفال لهمانو تطن حبار زتا حويسو كم اون تصولت ابك اتصالنة سلام مسرتاو مخانو افلت او محب اقداس مخانو اون كم التسمر اللون بزمان ترز غلق قجلتات نتقدس ابونا ابك اربا اوان اب ايناز قبرو حوريو قعزو بمدقاس نقالات رسالكان باباسات الليون عبد الحجز الله الزمن امونين نزعان دمتي انكبلو دماء كمزقالات وم زينا باتيكان افليتو رسالكان باباسات الليون اتي حافشو اخيبا قدم جمارو كساع اتناي قجل لما ييتز جمارلو اوان ابقو كمزقانحون اب مدم دمتا سلا زقربو تصابات امسقينوم اقداس نت تساتفون مييتن دماء داقيمون بمقلاح بزعبا اتي كاردينال الريش زقربو مصحف قدساوي استنتنو مسلي اتي اي موت اي هلو كوينو اب حدقات زتدر بيسا بمدقاس عورات انت زي كوينا بزوح سقاي كمزلو زي
كحد حقي إيو كمزبالو زينا فاتيكان يحبر تموان سقعين حادة كابتي عبزيق زينا نزلو حبرة سبزم تقصى عبين مخانا قليتهم بيتا كريستيان نزب الدهوزين خلو سبنا بحبرة بمعدام بيتا كريستيان بمخفاتن مسترات بمخبارن ترازي كوناس ناي حقي مرخب عقاد عمتات بمفتار اون ملاش تهب كمزبالو زحبر زينا فاتيكان أصعبو ناي نقوهو أخيبا بسؤالة ملعك اقزي عبهير كمتزا زمن كالعي وعلو نايك قدامي معالتي عودة أخيبا دحرق أتري ساعت عصر تشدوشتا كم اتخايدة أفليتو زي زينا فاتيكان ايو اب عدارش بولو شارشاي كالعي كفلي نايتي فلوي قبائي كاردينالات اب سلام زماع كلا كوينو نهنصد سلامن سلطان فقرن مسراح كمزللي بأتس نعوت زت حساسبن بزوحات قجلتات اون كابتي سنموغوت نايتي فتحوق زبل اما لخا خطاوات ايكا اب كندو بزعبا مسل تمتعطاني رئيسة مكل خال مزراب كمزدل اون زوغل حممبارو زينا فاتيكان يما لاخت اتي على سران شدستان سنة اب عدارش باولو شارشاي استخايدة ناي دحرق اتروو علو كفلي فلوي عودو قبع كاربينالات بزعبا مرير كونتات فنزويلان نبزحات قدات نايتي اب كارب اوان زقات ام رئدا مريتن ناي زولت حساب بمقبار تبقيسو اتي بحل سلطانن سلطان فقرن الزبل ار استزحاز مدب نمعرف حموشتن نايتي قدو سبونا قروم سب اونت بزبل ار استي زلقاسو عادم مال اختزدو في كوينو بنا حبار زولت جميرو بكاردينال بابلو فيرجيليو سيونغكو دافيد زيتو هاهادا كوينو دحريو ناي عنقص امنات زحالي ناي كدس منبر على بيت صفت هيانتا كاردينال فيكتور مانويل فرنانديز مدرك اسمعو كمتعدمون رسالي كان باباسات اليوم منبر عصر تربعته اب مخفت اخيبا كمتراخبون اب تكاردينالات بقجلة ودادي بوم زكايدو ناي كبترابيزات زيتا اب تملو عودة اخيبا كمزحابرو زينا فاتيكان افليتو بدحريقو اتزاتا قد سيلو عصرت حارو قجلتات نابتملو قبائت دمالي سن تبطباتن كمزقربان كلهم السبعو نزت فحيلي بحل السلطان عد مساوي زرق حيقو مسيسنا موغوت حيا لنتن خصما معزق برفتنا كم اوونن حبرة سب نعمت زلوو تتعور النت زوق الدلن حارقينا قليل اقبابات اب مفتح قرجتات زتبابعن كوناتن ولتونان نبور مقبارن زبل اوانزي زلو بدهوتات كم زملكتون عايك الدست ممبر زينان كفل محطة من مجلس استقاس زينا فاتيكان أصعيبو أبزيد حربايتا تساتفتي سلامن سلطان فقرن ناي مهنات حلافنات أسميرون بتوساخي أبسبات بالزماع كلاك وانقوا أبيلوم تأمان النت زلو مسكرنات كابوشتي بيتاكريسان جميركا مسمع يقرأ مبال عرقي محواي فتحن جبوت ملكتا مقرابا قداس مخانو أسميرون كم زيز عمسل وانقوا نلبيئتهم أبقج تزتحالو سبات كتنكف نتي بيسانك وق زوارد قوسلي أفلتو كهبولو كومو أون أبوشتي كريستيان حد النتن مركب زقبر تصحري كالتبابع كم زخيل اون كم زسمرولو افليتو بتوساخي ابوشت بيتا كريستيان حد النتن تأمان النتا اقداس مخوانون كم اون مس كالوت امنتاتن حيمانوتاتن بفلاي دمام مس اسلمنا زقبر زتا قداس مخوانو اسميرام ابزي عالم الخاونات زي مقداس سبات نسقاي كالوت سمعت زي بولوم ابزي قبرهم زلو اوان نفسوه كفلك اسب السلام نهاي مهنات حلاف النتك وصير ساوعيد كم زقربون ابزي ملا يزو كل مجلتات أبا كريستوسن أبا وانجيل نزلو أمنت معكلاو مخوانو داقيمان بمرققات أزدما عالم كم هليو زيكونس بهيوات كتنبرو انكولا ناي مقيار حيل زلو ومخوانو عطنيعون بمملكات بتوساخي غلقونتات بيد عطاونت قزي عبير ترايك فتح كم زخيل عمل كيتوم ناي بيتا كريستيان مبوكولاو تصوعتا مخوانو أقليحوم حيالو مجلتات نسرح بيتا كريستيان أبا كدست ماريتن أبا مبراق أوروبان كم أبنت دماء يقربوه أززاتة نترى بوليتيكا والسلطان ونز ملكات كوينو كابتي مسكو تباو حيل زلو مرزام ممتسسار حراخوات تساوعيت أقريبا من كالي أرقستات كاعة بزعبا صدرابيت تمهرتي هزوز مفتحن مركب زدل دليت حاليف كامسقار زاز أقم كومو أون تبعات زملو أونجيلا ونت أدلاي مخان زد تقالل كوينو بزحات قو جلتات ناي كدست منبر سنميلاو كلي أو ركبن ناي كدست منبر حواريو اللقو كانن دمتي بيتا كريستيان بقات صالي كمز كم زوغ لحو زينا فاتيكان أفليتو
ኣብዚ መዳይዚ ብዙሓት ተሳተፍቲ ወንጌል ብፃቅጢ ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሖም ነቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝምልከት ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ምስዓር ኣድላይ ምዃኑ ብምምልካት ብዛዕባ ሚዛናዊ ርእሰ ምክልኻል መሰል ምዝራብ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስለቲ ዝለገሱ ዓወድ መልእኽቲ ንዕጡቓት ግጭታት ስለ ዝኽንንዎን ብተደጋጋሚ ንሰላም ዘቕርቦ ፃውዒት ዓሚቕ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ምይይጥ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፖለቲካዊ ስልጣን ናፃ ምዃኑ ውሕስነት ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዘርኢ ምልክት ሰላም ኮይኑ ከገልግል